0: فين وتقدم.
1: أي
2: بارلز بارلز
1: جايري إما تخبساني باري
2: يا بلس بيرو
3: أي أبو سيبو زونا إما سون سيرس تزوا سغني شانشو أنتس كومونا تتاندائي كاموس هومان واواس كومونا
1: تاندائي كوفن كومونا.